0: نفرسم لوخو لالالي سري كيسورتو لالالي سكر سيلو ديني نفرسم لوخو لالالي سري كيسورتو لالالي سكر سيلو ديني نفرسم لوخو لالالي سري
1: Ukrajina Radio Student.

0: بسم لوخ لالالي سري كيسورت لالالي سكر سيلو ديني نبسم لوخ لالالي سري كيسورت لالالي سكر سيلو ديني نبسم لوخ لالالي سري
1: نيا دوشاينا راديو ستيشن راديو ستودنت